0: انكسيتي يا مفكيني، هاي هاي.
1: حسين حسين ما نجد كلام يا
0: فرانسيسكو سيمبيني بلا نمان،
1: فرانسيسكو سيمبيني ما جوا ما تفعله أكما بوك بوا
0: ايشو انا ميرون كل امان.
1: كده بفكر أكو على نوكا غازا أكو كتما ردندو ماتي أنا ستيرن كونز نيمبانا رنيت ماتي وكتما دافيد مو بين أكو زاندا ميلو كل ما ركوين ko ntlone langa ko wa munyingi huvuxilo vana huvuxilela Gabriel Mashang ni ku ni hinkwavo vanghani va rado nge va heti nkama wutsongo tana ku ni vahanyi va laka mavoko hinkwavo ya ngati vikoro hi siya nga munhu a ni mambu lawa hi ni kola ntimo lolelo
0: hi tlangelile hi ya mahlweni mulungulo ka na hina. Mixity, where are you? Pilile, Shwetan and Amani, me Rungulaman.